نيوزي بي نيوزي دقيقة 50 أنا هي موسيقية نور اف ام بمالي أوركسترا جيري ناشون سجاكي مزوري كبيرتي انزي هيزو نسيكيكا هابا كوزوري ماكسي بوشوكي بيا